لقوان كوزا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برتينكيل لقا كوانجيك كو كأنك ناكو كأنجلك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخونخونك تشيك أنجل كتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتشول ررابينكيل رخلال كتان شتياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو كونال ريق إلا